خمسة اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

يوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام جي راديو ام اف ام جي وعلى التيك توك راديو ام اف راديو ام اف ام اف ام ديما معك توا ماضي ساعتين

كل غزرة لغيرك مش الثانية اللي لباتك ما تشمتهم يوم علينا خبي الدمعة بالتبسيمة يا ناس من الكلام يزينا بربي يزينا عميتو العين اللي بيها نخاطر كي يحضر سلطان البيان.

إلا جدك ساحرني، هجرك عذبني ودبلني. يا لله جدك ساحرني.

Ah.

خمسة اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله مولانا العظيم.

اسمك ابوك يغني وانت ماشي في حضن رمله. هي هي قاعد مصيري حالي فجاه صوت مزيكا يالا يالا يالا فوق. هي ليل مليان نجوم على البحر بيرفلكت نور.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: لازم تاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوات. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة.

0: تلقاو كل ما تشتلعين ويزهل خاطر بأسوان معان العاد. أثاث ديكور الدار مفروشات لوازم العودة المدرسية صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أوت من نص نهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
1: Retour du programme sur votre radio. MFM.

0: صباح الخير، أسعد الله صباحكم بكل خير. صباح الأمل، صباحكم بسمة، صباحكم إشراقة، وصباحكم دلالة. صباحكم أقدار سعيدة تقف على الأبواب. بارك لنا اللهم في أوقاتنا وأرزاقنا وأعمالنا، وارزقنا فضلك وبركتك. اللهم في هذا الصباح السلام والأمان والسعادة الدائمة. صباح جديد ويوم جديد، نفس جديد وإطلالة جديدة، يوم 12 أوت 2026، الموافق ل 27 صفر 1448 هجري. صباح الخيرات وصباح الإشراقة المميزة للسادة المستمعين، وصباح الطلة كذلك المميزة لإذاعة أم أف أم اللي تقعد ديما الإذاعة الجهوية الأولى بالمهدية من ذبذباتنا 105.5. نبثوا لكم أجمل البرامج وأحلى الأغاني، وأكيد اليوم لمتنا في برنامج نوض وبدل المود، الماتينال الصباحي اللي تعودتوا به وتعود زاد بيكم. اليوم الاثنين 10 أوت، طلة جديدة ونفس جديد وروح جديدة، ومش كما متعودين بجمرة اليوم معها مؤسسي. اليوم معايا في الكوتي تكريك والإخراج ريم جرمة. صباح الأنوار رمرومتي، نورتنا.
1: صباح الورد والفل والياسمين،
0: نورت لذيعة.

0: صباح الأنوار يا للا، وصباح الإطلالة المميزة، وصباح الطاقة الحلوة، وصباح جميل يبدو نبدو به معاك يا ريم. إن شاء الله يا ربي يكون صباح مميز، صباح القهوة لبنينة،
1: صباح الورد والفل،
0: وصباح الورد والفل والياسمين، صباح الطاقة الحلوة وصباح الذبذبات المميزة. أكيد اليوم باش نسمع الأغاني من إيديات ريم قرمة. صباح الأنوار يا رمرومتي، أجيب كريم نار الاثنين. صباح الخير يا للا، وصباح الإطلالة المميزة، وصباح إن شاء الله يا ربي يكون مميز كما إني هيك فرحانة. حبيت تجرب تبدأ معايا الأسبوع ومزيان الأسبوع، بداية الأسبوع شقاولك عسل. ميرسي مل على الورود الجميلة، ميرسي على صباح الخير الحلوة، ميرسي على كل الموجات الإيجابية، وميرسي على زادة الصبحية الحلوة اللي أنت وديت بها المستمعين اليوم من يدياتك العسل. إن شاء الله يا ربي يكون صباح مميز ويكون زادة صباح حلو برشا. ما من نعيمة كالعسل عادة موجودة في حصتنا كيما كل نهار اثنين، ما من نعيمة تعطينا هكا اللمحة على الكوجينة، تعطينا لمحة متاع جمعة كاملة، هكا شوية أكلات مزيانين حلوين اللي نقصتوهم جمعة كاملة كل نهار نطيبوا حويجة. كذلك بمناسبة عيد المرأة اللي بشي يهل علينا ويطل علينا، وبالمناسبة هذه إن شاء الله نساء تونس الجميلات اللي محليهم، فمش أنثى مهش جميلة، الكلهم جميلات والكلهم محليهم، إن شاء الله يا ربي حيين بألف خير. إن شاء الله أنت يا زادة يا رمرومة حي بألف خير. نهار 13 وتتو نزيد نذكر نعملك ديديكاس مميزة. احنا المرأة ندلوا المرأة وين ما كانت. طارق البكوش مدير المركب الشبابي بالمهدية عمل لنا تظاهرة مميزة بمناسبة عيد المرأة، تتمثل في ثلاثة أيام، ثلاثة أيام هذوما باش يكونوا 11-12-13 أوت 2026، تحت عنوان أنتن الحياة. أكثر تفاصيل أكيد ينورنا سي طارق بكوش بالتفاصيل ونحكي أكثر تفاصيل على التظاهرة المميزة هذه. كذلك فيما يخص الحملة اللي صارت في شاطئ الغضابنا أم شاطئ الدويرة، الزوز هما لا محالة، أكثر تفاصيل مع أسماء حمزة على حملة النظافة اللي صارت، وأكيد برشا حديث اليوم مش نحكيه خاطر ماهيش حملة عادية وما

0: يعني تراها عاوني رمرومتي. وفي بصرنا نورا
1: نستضيء به في الدنيا والآخرة.
0: أي نورا نستضيء به في الدنيا والآخرة. ديزولي الكونيكسيون خانتني. صباح النور لي منعم عجاجي نورنا بطلتو, شكرا ليك سي منعم وتحية كبيرة ليك ولكافة المستمعين والمستمعات. يطل علينا كذلك سي عادل عبدالله, صباح الأنوار سي عادل, صباح الورد والياسمين, يومك سعيد بأحلى الخيرات والمسرات صديقتي المتألقة والمتميزة والرائدة دائما. شكرا ليك سي عادل, كلام جميل جدا وهذا الحقيقة اعتز به الحقيقة منك انت من شخصك. شكرا لك سي عادل, وان شاء الله يا ربي نهاركم مزيان ونهاركم نكون الكل نجاح وتوفيق. نبدأوه بالامل, بالكلمة الايجابية, بالطاقة الايجابية, وكل التفاؤل نحاول نبثوه عبر اذاعة مفام 105.5.

0: جدا واللي قام يجمع في شباكه
1: الله يعينه
0: واللي على الغربة شباكه
1: الله يعينه

0: 8:26 دقيقة مواصلين معكم أعزائي المستمعين ونشوفوا طقسنا لليوم. سحب قليلة بأغلب الجهات وتكون أكثر كثافة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، وتكون الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر بمنطقة سيرات. يكون البحر قليل الاضطراب ثم مضطرب بمنطقة سيرات. وبالنسبة للحرارة تكون في ارتفاع طفيف وتتراوح الدرجات القصوى بين 32 و36 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 37 و41 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 43 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. أوقات الصلاة لليوم الصباح كانت 3:54 دقيقة الظهر، نص نهار 32 دقيقة العصر، 4:12 دقيقة المغرب، 7:19 دقيقة أما العشاء، 9:54 دقيقة شروق الشمس، 5:32 دقيقة أما بالنسبة للغروب سيكون 7:17 دقيقة. كانت هذه أحوال الطقس مواصلين معاكم. مرسي رامرو مع صورة الجميلة المهدية الحلوة، وما تقول ليش لا نشموها شمين المهدية بلاصتها، عشق لا ينتهي. بما أننا نحكيه على عشق، علاش ما نسمعوش أغنية على عشق؟ نسمع أغنية
1: بعشق روحي.
0: بعشق روحي.

0: مواصلين معكم أعزائي المستمعين، طاقتنا وأبراجنا وحظوظنا موجودة وتوت سويت نسمعها. نبدأ بالحمل والبداية تكون مزيانة مع الحمل، خاصة اللي دائما الطاقة الإيجابية الحقيقة نحب نستمدها من الحمل. نقولوا بولا براجة كريمة
1: كل شيء،
0: أبوهم وأمهم
1: كل
0: تحس لما الناس كل الدنيا مسيطرة. الحمل تكتشف إنه خطوة صغيرة يا حمل أنت كنت قمت بها وما عندكش حتى فكرة قديش هي باش تعاونك وباش تحلك بيبان الفترة القادمة. الخطوة هذية ممكن أنت قمت بالخطوة هذية ما غير حتى انتباه وما غير حتى تركيز، لكنها باش تبدأ تحلك بيبان مميزة وتقول تيان أكل حاجة الفلانية هذيك كي أنا عملتها عن غير قصد، وأكيد حلت لك برشا بيبان. نجم نقول لك المرحلة هذية مرحلة مزدهرة برشا، مرحلة إيجابية برشا، مهما كانت التحديات اللي باش تواجهك أعرف اللي وراها خير وراها برشا بيبان باش تتحل. الثور أيام قادم عليها يا ثور تزيد تبين لك أنك أنت اخترت ثنية صحيحة وأنك أنت ماشي في ثنية صحيحة وأنه صبرك ما مشاش خسارة. خاصة يا ثور صابر في حاجات معينة وقاعد تعدي لعباد معينة وقاعد زاد تعدي في فترة ممكن كانت قاسية شوية عليك رغم النجاحات، لكن اللي جاي بشي زيد يأكد لك اللي ثنيتك مزيانة برشا واللي الخير جاي بعد الفترة هذه. حديث معين للجوزاء أو لقاء معين للجوزاء كذلك يجمعوا مع أطراف معينة وأشخاص معينين، ينجم يكون شخص، ينجم يكون اثنين، وينجم زاد يكون أكثر. اللقاءات هذوما والحديث هذايا المطول اللي باش يكون لك باش يفتح لك برشا أبواب جديدة ليك يا جوزاء ويوريك حاجات ممكن أنت ما كنتش تراها. ساعات الضبابية تطغى على العلاقات، ساعات زاد ما نركزوش برشا خاصة فيما وراء السطور. اللي باش يصير أنك أنت باش تركز فيما وراء السطور وباش تركز خاصة في كل حاجة خاصة بمستقبلك وكل حاجة خاصة بخطواتك الجاية، خاطر أنت مصمم يا جوزاء على النجاح. كي نقول سرطان نقول يلازمك تحافظ على العلاقات القوية، العلاقات المتينة. علاش؟ باش تستحقهم يا سرطان الفترة القادمة. العبيد هذوما اللي انت ما عاش تتعاود في حياتك، اكيد نحكي على عائلتك، العائلة اللي باش يكونوا لك سند في الايامات المقبلة ويكونوا لك بلسم لكل حاجة انت تتمناها. الأسد موقف يطرأ الحقيقة يتطلب منك شوية حكمة اليوم ويكون فيه تأثير مميز عليك. علاش؟ على خاطر الموقف هذايا باش يبين لك صاحبك من عدوك، وباش يبين لك حبيبك زادا من عدوك، وباش يبين لك الناس اللي تحبك من الناس اللي قاعدة تكنبصلك. لا محالة، خليك كما انت واثق من روحك وراهو التأثير هذايا عمره ما هو باش يكون تأثيره سلبي، بل بالعكس تأثير إيجابي برشا. العذراء نجاحك مرتبط اليوم مدى مردوديتك. علاش نقول لك هكاكا؟ الملاحظات البسيطة اللي انت ممكن ما تعطيهاش أهمية هي اللي باش تهزك لثنية مميزة وتخليك تواصل النجاح والتميز. ساعات التفاصيل البسيطة يا عذراكي ما نهتموش بها تخلينا نغلطوا أغلاط كبيرة وفاتحة، وهذا اللي انت يلزمك تهرب منه. الميزان خلينا مع التجدد للميزان، خاطر جايته برشا حاجات مميزة وجديدة، لقاء جديد وتواصل مع شخص جديد بعيد كل البعد على الميدان العملي باش انت يبدأ بالك مرتاح. يا ميزان تهز متقعدش تهز وتجيب عليها في مخك. اللقاء هذايا والتواصل هذايا يا ميزان شي يمنحك برشا إيجابيات، فما تبادل لخبرات معينة وفما تأثير إيجابي مميز على خدمتك، على علاقاتك العائلية وحتى على علاقاتك البرة. علاش نقول على الناس الكل؟ على خاطر هو باش يخليك تكتشف روحك كيما انت يلزمك تكتشفها. دراش كونو ذي العقرب لابد من التنظيم ومواصلة السعي. يا عقرب خطوة بسيطة كلام بسيط لكن يمنحك برشا فرص مزيانة وحلوة في الدنيا هذه. الخدمة الحقيقة تستحق منك برشا مجهود، لكن انت يلزمك متواصل المجهود هذا يكون، ويكون زادة مغير يقول لا سيسي ما متعبت زمني ناخو راحة. لا، كمل كمل ثنيتك، على خاطر ثنيتك خضرة بإذن الله يا عقرب. القوس، بالنسبة للقوس نجم نقول اللي اكتساب الخبرات المرحلة هذه، في المرحلة هذه بالذات وفي الفترة هذه بالذات، تخليك تكتسب خبرات متنوعة. القوس الحقيقة كتوب، والقوس الليامات هذوما قاعد يخدم وهو ساكت، يخدم ويقدم من غير ما يتكلم. نجم نقول ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اللي جاي خير بالنسبة ليك، فهباس. قول يا قوس، صارح يا قوس، نفرح معاك يا قوس. الجدي، لا تجعل النجاح اللي حققته يقف، لا واصل ورد بالك يا جدي. تقول تقف وتقول سيبان، لا المشوار مازال متواصل والنجاحات مازالت متواصلة، وبش تكون انت كيما انت تحب لازم الخدمة المتواصلة من غير تذمر. خدم واسكت. الدلو، تعاون وفما تبادل للخبرات الحقيقة، والليامات هذوما تعيش أجواء مميزة برشا يا دلو، أجواء مزيانة في الخدمة، أجواء مزيانة في العائلة، أجواء حتى البرة تعود عليك بالمنفعة وتعود عليك بالطاقة الحلوة. وهنا كي تتبدل الطاقة وتولي مزيانة إيجابية، أكيد الراحة النفسية تكون مميزة، ومع الراحة النفسية يكون النجاح ويكون الاستمتاع. الحوت، مرحلة تحمل بعض المتغيرات. بالنسبة للحوت، متغيرات الإيجابية أكيد نحكي عليها، مش نحكي على حاجة أخرى. حاول التكيف مع المستجدات كما هي، كيما بش تجيك يا حوت، اللي بش يجي قول مرحبا بيه، وتو تشوف قداش تعود عليك المرحلة الجاية بالتغيير الإيجابي على صحتك، على الجسد متاعك، وكذلك على العمل. صباح الخيرات سي محمد بحر، يقولش نحوالك ستايل ستايل مليان اليوم بالطاقة الحلوة الحقيقة، وتبادل الخبرات والطاقة المميزة. أكيد كتبدأ النفسية مرتاحة، مش نحبوا آخر يا ريم، مش نحبوا آخر من الدنيا، راحة البال وكل شيء بعده يتعوض الحقيقة. صباح الفل والياسمين بالتوفيق. وشنو حوال برج الدلو الجد المرقلي؟ الحمد لله يخدموا على الاسكندراني، أكيد مميزين برشا الحقيقة، وإن شاء الله يا ربي ديما تكون الأبراج مميزة وتكون الطاقة ديما مميزة على أمواج أم أف أم.

المرأة ما تكون إلا روح، والمرأة تكون دائما هي القوة، قوة الحكاية اللي باش نحكيوها اليوم. كل مرأة تستحق منا الثناء والتقدير، وتستحق منا إن نقولوا لها راك تستحق الاحترام، وتستحق إنك تكون امرأة ونصف. تحية لكل امرأة تسمع فينا، وتحية لكل امرأة في تونس الجميلة، كسوسوا في الدار أو في الخدمة. اليوم نحب إن بالحق بمناسبة الموضوع اللي باش نحكيه فيه اليوم، والتظاهرة المزيانة اللي جبدتني

0: برشا الحقيقة. نحب نحيي كل مرأة قاعدة تسمع فينا كسسوا في دارها في وسط مملكتها الجميلة أو في وسط الحياة العملية والحياة الصعيبة اللي تستحق أنك تكون قدها وأكثر. اليوم بشرحها بقبل كل شيء بضيفي اللي سعيدة بحضوره وبمناسبة حضوره باش ندلل المرأة ونكرموا المرأة ونحكي أكثر ما يمكن على المرأة الجميلة. اليوم نحب نرحب سي طارق البكوش مدير المركب الشبابي بالمهدية. صباح الأنوار سي طارق.
1: صباح النور. صباح النور ليك وزميلتك وكافة
0: يعيشك
1: متاعنا في على MFM. كما قلت اليوم يوم خاص معناها الاحتفاء بالمرأة في إطار عيد المرأة. والمركب الشبابي قدم مبادرة هي تو مبادرة نقول ليديسيون تروا معناها دورة ثالثة دورة الاحتفاء بعيد المرأة في إطار برنامج أنتن الحياة.
0: أنتن الحياة محلاه الاسم. كيفاش وصلتوا للعنوان هذا؟
1: والله العنوان هذا جي بعد مقترح وتفكير ورشاد شبابيه معناها هو
0: اقتراح شبابي نجم يكون. برافو.
1: هو اقتراح شبابي معناها باش يكون عنوان التظاهره انتم الحياه. مشينا فيها عملنا انتم الحياه 1 2 وتو وصلنا معناها انتم الحياه 3. ان شاء الله السنه باش يكون نهار 11 و13 اوت باش يكون معناها برنامج تالي وبرنامج دسم. فما فقرات حافظنا عليها بما انها قاد نجاح في سنوات الفارطة. فما فقرات معناها اضفناها وجددنا فيها معناها باقتراح زاد كيف من الشباب.
0: يعطيك صحة سي طارق. اليوم كيقول أنتن الحياة 11 12 13. هل من أول الدورات كانت على 3 أيام أما السنة إكسيبسيونيلمون 3 أيام الساعة؟
1: بديت الدورة على 3 أيام نقول
0: من عام ناول بديت 3 أيام.
1: بديت على 3 أيام ألور باش يكون نهار الأول اللي هو نهار 3 معناها إن شاء الله غدوة فهمتني انطلاق كالعادة تهيئة وتزويق وتعاهد مجسم I love مهدية كل عام نزينوه نعاودوا ندخلوا فيه. عندنا معناها النادي الفنون التشكيلية مع سي محمد بوفريخة اللي عضوته كل بنات زادة بالمناسبة يدخلوا فيه كل عام نتعهدوه بالصيانة معناها بالدهن اللي يلزم خاطر العملية تقنية شوية تاخذنا 3 أيام معناها نمشيه معناها يوميا الصباح فهمتني حتى 6 بتاع الصباح و 5 الصباح تشوفوهم
0: معناها ايه شباب حارك
1: قاعدين يركحوا في مجسم اي لوف مهدي هذاك باش نكمل نركحوه زينوه ونتعهدوه بالصيانه وبالطلاء.
0: برافو.
1: ثم عندنا معناها في العشيه فهمتني جوله بحريه باش يتم تكريم بعض الاخوات وبعض النسوه اللي ساهموا مساهمه ايجابيه في نجاح الانشطه نتاع المركب الشبابي ومتاع المركب الثقافي زادة بالمهدية. احنا كزوز مؤسسات شركة في البرنامج هذا التقينا نكرموا بعض وجوه نسائية اللي ساهمت مساهمة كبيرة برشا في انجاح الانشطة متاع المركبات الزوز سواء واللي كان عندها زادة مساهمة كبيرة وتارية ودسمة في انجاح كل الانشطة الثقافية.
0: برافو.
1: في قلنا فرصة نعترف لهم بالجميل فرصة
0: برافو.
1: نكرموهم معناها
0: وما خيرش من عيد المرأة باش تكون الاحتفال
1: جولة بحرية في إطار بلد عمير في إطار شبابي ونعرفوا معناها بهم ونعرفوا بتجربهم الملهمة ودعمهم معناها لأنشطة المؤسستين الزوز.
0: برافو.
1: هذا بالنسبة لليوم الأول. اليوم الثاني باش يكون يوم تنشيط رياضي شاطي إيفنتيز باش يكون على شط المهدية في الكورنيش 1 باش تكون فما دورة معناها في كرة اليد الشاطئية يشاركوا معنا 4 فرق نسائية معناها في كرة اليد الشاطئية وكذلك باش يكون معناها فرصة للمصطفين باش ننشطوا معناها مرتدي شواطئ المهدية من سواء من أهالي مدينة المهدية أو من ضيوف أهالي من ضيوف المهدية معناها في الشرق تكون برشا ورشات باش تكون برشا جوائز برشا تنشيط برشا جو. هذا زاد باش يكون ان شاء الله نهار الاربعاء 12 اوت بدايه من الساعه
0: الخامس الرابعه
1: حتى المغرب.
0: كورنيش واحد
1: بحث قال الاولى
0: اي دونك المكان ما يضيعش
1: المكان ما يضيعش معناها باش يكون غادي كاتور نوال دو بيتش هاندبال ومعناها ورشات تنشيطيه راه بلا حدود مسابقات في البناء قصور العمليه كصغيرات كوليدات كشباب معناها باش يكون معناها جو
0: كبير
1: وباش يكون زاد عندنا برشا جوائز معناها ينجموا معناها ياخذها فهمتني المشاركين في مختلف المسابقات.
0: برافو.
1: بالنسبة لليوم الثالث هو اليوم الثالث أهم حاجة فيه يمكن هي المعرض. احنا انتنا الحياه انطلق من فقره المعرض
0: اي
1: من فقره المعرض على خاطر عندنا في الفنون النادي الفنون التشكيليه تقريبا عندنا 100 تابلو والكل عملوهم معناها بنات
0: اي
1: احنا قلنا فهمتني هات نعملوا احنا كل عام تتويج النشاط هذا نعملوا لهم معرض الور بشراكه مع دار الثقافه زاد كيف نتوجه لهم بالتحيه قينا زاد عندهم تقريبا نفس الشيء عندهم بنيات ويعملوا في معرض وعاملين كيف وقلت نعملوا مع بعضهم نوريوا المجهود نتاعهم إذا معناها باش يكون معناها فما معرض فنون تشكيلية بأنام النسائية معناها بناتنا اللي معناها قاعدين يتكونوا ويتعلموا في دور الشباب وفي داري الشباب والثقافة.
0: إيه.
1: باش يكون فما معرض وهنا في ساحة الفنون أو ساحة البيئة معناها اللي دشنت جديدة واللي في حدة جديدة كل اللي كاين خدنا هات نشطها ثقافيا وشبابيا وكذلك باش يكون فما وصلات موسيقية ومعناها التعابير تعبير جسماني وتنشيط جماهيري اللي باش يكون معناها موجود في ساحه الفنون او ساحه البيئه كما كل واحد
0: يحب هي ساحه تقعد ساحه الفنون لكن بالتسميه الجديده ساحه البيئه تقعد ساحه الفنون
1: كذلك معها معناها باش يكون معناها جوله معناها على الدرجات الجوله على الدرجات هذه معناها فما اولاد وبنات باش ياخذوا درجات ويعملوا دور معناها في البلاد ويقدموا ورود وهدايا معناها
0: للنساء
1: جماعتنا واخواتنا ومعناها اللي باش نلقاوهم معناها في كلاحهم
0: في
1: اللي يعملوا في دورها وباش يقدموا معناها مجموعه من الورود معناها وتمنيات بعيد مره
0: الانطلاقه من ساحه الفنون
1: الانطلاقه من ساحه
0: وين باش يمشي
1: في برج الراس
0: هاكا اسمعوا بعد الامبروفيز تخرجوا
1: وسط المدينه مجموعه من الشباب وليدات وبنيات معناها باش يعملوا الجوله هذه قلنا معناها هات نعملوا امتي جيست معناها للامهاتنا واخواتنا اللي موجودين واللي معناها تعرف احنا جونا في انتي خاصه في المدينه العربيه كلي يداوي تلموا قدام الدار وحسكيت العشيه قلنا فرصه في انتي
0: كريسيات
1: وتقاهم معناها
0: قاعدين شيخين
1: قهيوه قلنا خلي لاهيه فهمتني على الدرجات يعني منهم يعملوا دوره منهم يكتشفوا منهم زاد يعملوا تكريم للنساء هذوما معناها يقدموا لهم
0: برافو محلاه الانسان اللي بدا لا في بال ولا في علمه يجيوه شباب كيما هكا ينا تفضل يا مدام ان شاء الله كل عام انت حيه بخير تصورك الفرحه اللي بالحق باش تدخلوها للنساء هذوما اللي احتمال ما فماش شكون يتذكرهم في نهار كيما هكا
1: ينجم يكون احنا هذا هو احنا الهدف هو ندخلوا الفرحه للناس
0: اكزاكتومون
1: الهدف هو ندخلوا الفرحه للناس الهدف معناه نعملوا جيست بسيط لكني معناه معبر ومؤثر ومعناها يحمل ونسنس ونعودوا الشباب على الاحترام على قبول الاخر على معناها باش يتطوع على باش يعاون على باش
0: ثقافة الهدية
1: كيف كيف على باش يهدي صحيح
0: هي ثقافة راه
1: على باش يعمل كيما نقول راهو جيست صغير لكن يحصل لك حاجة حوايج كبار برشا ويحصل لك معناها خاصة الاحترام التقدير فهمتني وهذا هو اللي قاعدين نعاودوا فيه الشباب معناها باش يتعلموا باش يستانسوا بيه
0: اكزاكتومون خاصة اليوم كيف نعطيه للأنثى حقها المرأة اللي في الدار اللي كي تتعب في شوار الدار اللي كيف تطيب كيف تبدا الماكلة خايبة وإلا بنينا شوية نتكلموا وكي تبدا الماكلة بنينا ناكلوا ونسكتوا ما فيها باس راهو اليوم إني شنستغل وجودك اليوم سي طارق باش انت تحيي المرأة بطريقتك، على خاطر انت رجل، خاطر انت تعرف اش معناها المرأة، تعرف اش معناها المرأة التعبة في دارها، تعرف اش معناها. برشا راهو ما يعطيوش أهمية للمرأة اللي في الدار، برشا يقولك المرأة اللي في الدار اش عندها ما تعمل، يبان ذيك تعبة أكثر أكثر من الإنسان العادي، حتى المرأة اللي تخدم زادة
1: أكيد.
0: عندها دو تاش.
1: صحيح، احنا كي نحكيو على أمهاتنا، راهو نحكيو مش نحكيو على أمهاتنا، مش نحكيو على زوجاتنا، على أخواتنا، على بناتنا، النجم كان نحكيو بكل تقدير، كان بكل محبة، كان بكل معزة، النجم نحكيو كان بكل معناها احترام، اعتراف بالجميل للمرأة اللي ولدتك، اللي رباتك، اللي معناها وصلتك، اللي كبرتك، اللي رافقتك، معناها هو معناها النهار فهمتني ولا الايامات هذيا معناها كوسر حاجه نتاع اعتراف بالجميل، نتاع اعتراف تحضير معناها لكل المراه معناها في تونس، المراه اللي سواء في الدار عندها مسؤوليه تاريخيه، خاطر كبت وهزت ونظفت وعملت من كل معناها راهو في ماتنا، ولا فهمتني في المراه العامله اللي معناها قاعده معناها كاتحه، سواء انا راهو كي نقول المراه العامله ملي في الحقل في المعمل اللي معناها امراه اللي في بير، واللي في اي بلاصه في اي موقع معناها في العمل نتاعها، ديما نوجه لهم تحيه، نوجه لهم تقديرنا وكل احترام وكل تقدير، وديما نرجع نقول لهم انتن الحياه،
0: انتن الحياه. يعطيك الصحه سي طارق، اليوم حضورك مميز برشا الحقيقه، ومن خلال التظاهره المميزه هذه اللي دوره ثالثه من تظاهره انتن الحياه اسمها على جسمها، اعطيتنا شويه حياه ونفس مزيان في الماتينال اليوم. ميرسي بوكو، وهاكا بظهرك احنا اكيب نسائي اليوم هكا ولا دونك نثمنوا المجهودات دونك ان شاء الله اكيد نعملوا جوست ريكاب صغيره، 11 12 13 اوت نهار 11 وقتاش الانطلاق الوقت؟
1: الانطلاق في الصباح معناها باش نبداو تعهد وسياده مجلس الحلوق المهدي، باش نبداو الصباح بكري معناها الشمس
0: وكذا،
1: من بعد معناها جوله بحريه معناها اللي تكني مجموعه من نساء، مجموعه معناها من نساء في مختلف المجالات اللي دعموا معناها انشطه المؤسسات، ثم معناها لدوز نهار الاربعاء بداية من الأربعة متاع العشية فهمتني تنشيط جماهيري ورياضي ومسابقات في الكورنيش عام معناها بعد الصقالة الأولى. ثم فهمتني النهار الثالث جولة بالدراجات، معرض الفنون التشكيلية، وتنشيط موسيقي وتعبير جسماني في ساحة البيئة.
0: ساحة البيئة، ثلاثة أيام هاوكا من النشاط والحيوية للي عجز وللي ما نجمش وللي ما قاش وقت باش يكرم الإمرأة، كسوسوا مرتك او امك، زادا كيف كيف ربي يخليهم وان شاء الله ربي يمتحهم، فرصه اليوم باش تتلموا، فرصه اليوم باش تكونوا يد بيد مع المركب الشبابي بالمهديه، واليوم ما فيها باس نكرموا المراه المزيانه، المراه الحلوه اللي دائما الحديث يحلو عليها. انتن الحياه ان شاء الله تبدا نهار 11 اوت 2026.

0: رجعنا لكم من جديد مواصلين معاكم اكيد مامي نعيمه في الانتظار واكيد زيد البنا الحقيقه في الانتظار. مامي صباح الانوار.
1: صباح الانوار ولكم يا جماعه صحيتكم
0: تمام صباح النور والله يا مامي في نعمه الحمد لله واحنا عايشين كل ما احنا نجم نقولوه الا الحمد لله على كل حال وكل شيء مامي لبس
1: صدر المستمعين كل شاء الله يا رب يكون بخير
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله كالعادة ان شاء الله كالعادة بقدرة ربي ان شاء الله نحكيه لي وعلى رسلتنا نحكيه وعلى رسول مديو نحكيه بسلاتة في مدينة العادة اليوم مسلاتتنا سلاتة اللوبيا الخضراء
0: سلاتة اللوبيا الخضراء
1: دي بخضر ما فيها من المناسة مع بطول كبير انتاقة وقيتها
0: اي
1: دعون تتنخز لو تتمنيت نقارب 250 جرام لوبيا خضر نخطوها بيك نخطوها سويت انتاقة دعون تخطوها بسيط دائدها مدر تتخرجوها من الميد يغلي تحطوها في الميد بارد يكون ديلي
0: اي
1: دكوخ
0: بي
1: ونبدأ ونحط شوية تقوط من قالب تعيبة تقوط تعيبتين تماثم أتبتل نقصص شوية جينيا باش ناخدو شوية مع الموت ونخلصو ستتنا كل ما بعضنا نحطيها الجينيات الشوك متاعنا اللي هي مغرسين بزيتونة مغرسين طارش شوية بالتلكتل عمشتين كاملخ دونك قلنا عودنا سيدة مستمعين أنا نجيبو خزيت اللي هي جوزة تبدينا جوزة معرزة سيبتين بكبرتها انتركوه مفتوح هذا بيكون خضر على طالب بيكون تحلى
0: اي
1: السنبول بتاعنا التونسي اللي هو جنفت برع بيد زي ما بيت شاكتنا ويا محلينا شاكتنا قمر
0: ويا محلينا يا مبانا يعطيك الصحة يا مامي زيد ما تذكرنا في الميكلة الصحية وما تركزنا على الميكلة الصحية إلا مامي زيد وبر
1: يعيشك يا كاميرا يعني شو البلاد انتقالي اليوم
0: اي
1: اليوم بما انه وقت تردينا اذا ما علي فتح تحتنا على المبوطة
0: صحيح
1: اليوم مش ناخذ نعمل بلدان غولي
0: اي
1: باني همزة دي اعترفت على تردينا خطر فيها سيدة كبيرة وقيطة واللي عنده لحمة بقري يا حبة غيرنا عنده لحمة دان لحمة الزيج لحمة علوس بس عنده انه البلياء يشمله له اليوم اقل من سانتي
0: اي
1: يعملها مارينيه في الساحة متاحة يجو بحر يحطوه مثابر وشوية رند هروس وكركم في السلاك قدمه كان داند ودلواجي نحط ليه زعتر وهروس وكركم وشوية فلفل في هروس وكان كما قلوا احنا بس ناخذوا العلوس نحط الطرف كبير في السلاك قدم مع الهروس والكركم كالعادة تتكوح بدل الساعة انا اليوم اخترت التردينة حليت التردينة على زين حتى نحيت التلسون وبديت النظام فوق الفتنسان صعبة فوق شتر صعبة تحتها
0: بشوية
1: بشوية عملت شوية يعني تخطيكم تعب تحتون قلت لك حتمون هروس وخلطها في الحيطة
0: فأخذت
1: كتبتها بتاع الفوزينة وطوحت بيها التردينة بالبداية ونعمل الكارب الكارب اللي عنده تعبت تبريك يحب ذا اللي ما عندهم تعمل روز 300 جرام روز أبيض طايب عليه كتنه معدون نشوخهم بالبداية كركم الصغير روز ونحطوه ونسك السردينة في الوسط ونحطوا ليه الزبان المدر اللي يدو
0: اي
1: الصحي يموت من الزبونات الأخرى
0: اي اي واضح
1: دونك ونبدأ ونرولي وفاق وفاق نتشعر بشوية بشوية حتى نسكرها في كعبة القنفيد من اليمين ومن اليسار ونغلفوها في تطميلة من يوم ونحطوها في الفلاة في الفول نصبوا عليها شوية من الملوطة وندخلوها على درجة 180 المدة تقطع ساعة ربع ونشوف الفول متاعك خلينا الساعة الأولى نقلبوها على الوجه الآخر ومن بعد نخرجوها نشيلوا في البابيه كويسون نعملوها بارد يعني شويه زيت زيتونه نرجعوها من غير بابيه بالكور يحمرك الوجه شويه يعطيك اللون مزيان نخرجوها نخليوها كبرت ونقصوها ابراج ابراج راهي تبدا خدمه التعليم حاجه بنينه واستعملنا يعني حويتت وقتها
0: يعطيك الصحه شنو
1: الكومباني اللي معاها زي الدودان
0: اي
1: اذا بينا كان عملنا السردينه ناخذوا كسرتون المنحنين نغليوه في الماء نغطيوه نستمتعوا بالمناطع نتاع السلسول نعطوا سردينه في برشا مناطع نحكي امراض النقر في نحكي برشا حاجات دونك نمرقوا بها نعملوا قشطه مقرونه تشبه شوية بلونيش نعشوه طماطم يقيم كيلو طماطم مشهية طماطم مكعب متوسطة ونحط ورقتين رند راسو مفروم نحطو كيبة الفلفل كيبة ملح شوية بالفلفل وخليها في القصة ديكا مكويز الزيتونة تطيب حتى تكمل وتولي شوية نعمل بها مقرونة جرابة وإلا مقرونة سباجيتي ضد الكومباني كومباني مع الدودة مع الدودة أي تبدي حاجة مزينة مزينة وكل متناول الناس الكل وإذا كان عملت الطعم لتدم كمان الحومات اللي اخترناهم مسكين نفس الماء اللي رفيتوا في الحوماتكم يدوكم انتم عادة تقوموا في السفن تاعكم
0: اي اي
1: دكار
0: اي
1: نمشي للتحلية
0: اي للتحلية اي
1: ان شاء الله اثنين صيدليين اليوم معنا ريم قرمه راح نديها محلى صوتها هلا اليوم
0: فرحانه بالحقيقه اليوم اني بالماتينال خاطر مرومه وسيد المستمعين تصوري شاطروني نفس الراي ميرسي يا مامي عايشه
1: عايشك انا لا عايشك شلون تحيه من زين اليوم قلنا نعملوا كيكه بالشوكولات
0: اي
1: كيكة خفيفة متاع شوية تسوها زيت البقر ولا تدار ولا تتعملوا معها التلفيكة ما بتعملوا القطيني ولا قطيوة خذوا زينة وخفيفة
0: أي
1: دونك مش ناخذ 250 جرام تيرينة نحطوهم نحطوا عليهم تشكيل تخميرة
0: أي
1: والشاي حنقلطوهم ونعمل خمسة طابق عظم بركو فاني كيس ونص سكر كيس زيت صغير زيتونة وإلا ذوبنا الزبدة بنفس المقدار نركبوهم بالزبدة ونرشيو كعبتين قارب نحيو القصة القلوب ونرشيهم في المكتب ونصبوهم وسط يعني الفات نتاعنا ونركبوهم بالزبدة ونزنوا المول بالزبدة ونصبوا القصة نتاعنا نحطوها على الدرجة 180 جوبا نرسموا الريحة سلعة نتاع الكوكاو نتاع البتوك نعيشوا على المين مام نتاع الفول نتاعنا نحطوا السكينة بكين خذوا السايحة راهي طابت نخرجوها اللي تبي تيبلها شوية فول ولا عنده شكورة سلة فرن نسخنها شويه ونسقيها سخونه باش تدخل تعطيها نفسها ونسقيها بالبدا اللي حبها سايحه كما هي يشرب معها القهيوه ويعمل التلفيكه بالبطيخ اللي تعطيها لكم توا
0: برافو اي
1: البطيخ نعرفوه صعب بالبدا ولا تعطيه ياخذ بطيخه ظريفه تاكل معين كما نقولوا طايبه بالبيت وحطها في المكتب يحط معها جلاس التغذية ذاك الجلاس الجرانيت ما يقرب زوز مغارف ولا أربعة كما نقولوا أنت مش لا تحب البرودية نتاعها مغارفتين على تنحر نضربوه في الميكسير بالمدام الجاء نصبوه في طوبيتنا وصحة بالشمالتين مع الجسو
0: أي
1: إن شاء الله يا ربي أنك عجبتهم من دون الرسات
0: لا لا بنينا برشا يعطيك الصحة يا مامي ومنوعة يعيشك يا مامي شكرا ليك يا مامي ميرسي عدبارة المميزة والبنة الحلوة شكرا ليك وإلى اللقاء الى اللقاء مامي بسلامة دونك دبارة مميزة الحقيقة وافكار ديما متجدة مع مامي ديما فما جديد وديما فما الاستنباطات الحلوة اش قولك في دبارة اليوم رمروم عجبتك رتحتك وباش تعمل كيفها حاجات سلطة باش تعملها عجبتك والسردينة باش تحبها اي وتحبشي لمبوك
2: موت عليها
0: هاي باهي اوكي واصلي
2: من عشاق السمك راني
0: من عشاق السمك قطيطة معانا في استوديو واصلين معاكم فاصل وراجعين

البكالوريا ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، حل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك، تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس، مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولين 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.

0: ديكور تلقاو كل ما تشتري ويزهل خاطر بأسوان معان العاد. أثاث ديكور الدار مفروشات لوازم العودة المدرسية صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أوت من نص نهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
1: Retour du programme sur votre radio.

0: مواصلين معكم أعزائي المستمعين. شيختنا رمرومة هكا بالأجواء التونسية المزيانة وصابر الرباعي ما خسرش يعطيها ألف صحة. يعطيك صحة يا ري خذي بخاطرنا وجيع حفلنا الإذاعة أكيد زادا محفلينها وأكيد نحكيه على برشا تفاصيل مميزة خاصة كنقول أعمال تطوعية. احنا ماذا بينا نواكبوا ماذا بينا نحكيه وماذا بينا نزيدوا إنواعي ونعرفوا النظافة عقلية ونعرفوا اليوم باش نتلموا باش ننظفوا بلاصة أكيد تستحق منا برشا مجهود وتستحق منا أكثر من المجهود إنه كيفاش نلموا العباد هذوما وكيفاش نجموا نمضوا نظموا الحفلات هذوما. سامحوني مريضة شوية إيه. حفلات ما هي هو احتفال
1: حفلات نقول حفلات خير
0: ايه قولوا حفلات والله حفلات اجتماعية مميزة تكون والحفلة علاش هي كان باشتيحة ايه حتى لا لا لا ايه حتى نظافة يصير لها حفلة. نحب نرحب برشا بضيوفي اللي وين نحكي على حملات تطوعية اللي يكونوا أول من يجي بحذايا وأول من يساهم باش اليوم بالحق يساهم في المعلومة ويساهم أكثر إن نوعي والعباد. مدام أسمى حمزة كالعادة منورتني صباح الأنوار.
1: عايشك يا قمراء الله يهنيك.
0: عايشك
1: دمتي لنا دخرا.
0: موجودة معاكم ما نبعدش عليكم كالعادة. ديو مميز اليوم الحقيقة وتفاصيل حلوة. سي فيصل فرحات عسلامة ونورتنا.
2: يسلمك يعيشك قمرة شكرا حقيقة شكرا متابعتك الدائمة لينا.
0: يعيشك هذا أقل واجب والله. وكي احنا نحكيه على المهدية مهدية كبيرة ما شاء الله ولاية كبيرة ولاية تعج بالأثار تعج بالمناطق الجميلة وللأسف معناها تفتقر بالحق البرشة حاجات. أبرز حاجة وأكثر حاجة اللي نجم نحكيه عليها اليوم سي فيصل هو أن كيفاش نخليه ديما المهدية نظيفة.
2: تحدي كبير.
0: وي
2: تحدي كبير خاصة مع اللي شفناه أمس.
0: أي
2: عنا شريط ساحري جميل ورائع خلاب قل نظيره في البلاد التونسية باش ما نقولش في سواحل المتوسط كافة.
0: أي
2: حقا يعني مش نمدح في المهدية كيف تمشي للدويرة تشوفك الشاطئ البكر. الشاطئ الطبيعي برمله وصخره
0: وغابة
2: وكالغابة الممتدة على 500 هكتار
0: ما شاء الله.
2: غابة طبيعية قولي مدام أسمى مدام أسمى وهي بنت الدومين. قولي خالي أشرف على تشجيرها ولكنها راهي طبيعية في الأصل. ممكن تشوفك الأكثر التنوع وكل الهيبة الربانية اللي ربي أعطاها للمهدية وتشوف الحالة اللي هي فيها من حيث النظر تشعر بمرارة. أمس روحنا صحيح تعبنا بالشمس وكل أما ممسوسين من الداخل ما كرهيش ما استهلش بلاصة هذيك حاجة
0: التركت
2: ثم التعدي عليها ثم اعتداء صارخ على الطبيعة ثم ناس مغرومة بما عش هيك سامحوني في الكلمة ما
0: مش تفسد
2: ما فلا شو معناتها شو راهو كم مهول من القوارير البلورية الخضراء
0: ايه
2: ومن القوارير البلاستيكية ومن النفايات بأنواعها البحر يخرج
0: ايه
2: واليد البشرية تلقي
0: قاعدة تلقي
2: اثنين راهو في ظرف تقريب ساعة ونصف عملنا اكسيون تقريبا ايه. ساعة ونصف ايه. عملنا بوز ايه. في ساعة ونصف تم خمسة ستة كمان 10 ترنت
0: ما شاء الله ملو اوساخ
2: 250 بشر اللي يهز تراه تهز شاشي منه شاشي
0: وين يقول ما شاء الله على المجهوده مش على الوسخ. نقصد على المجهود
2: دونك التحدي باش تولي تقعد ديما نظيفه ثم مسيره لازمنا نعملوها ثم تمشي لازمنا نعملوه ثم عقليه لازم تتغير ثم تعديل لسلوك قائم في الراهن ماهوش هو
0: موش حلو. مدام أسمى كانت الوجهة المرة هذه مش مدينة المهدية إنما الشابة وأكيد زادة مع الشابة كانت البرادعة زوز بلايس واللي شفناه في التصاور واللي شفناه أكيد في الحملة هذه بالنسبة لي يعطيكم الصحة تكتل كبير أما تحت إشراف السلطات الجهوية زادة.
1: خليني نعطيك المسار كل جمرة المسار كل كان احنا تعرفنا مهدية نظيفة التحدي متاعنا وين اين يكون العمل نكون معنا معنا حتى مشكل معنا حتى كانت في المستير احنا مشينا معنا شيء تونس كل متاعنا
0: صحيح
1: احنا برنامجنا مهدية نظيفة حكينا عليه خدش من مرة الناس نعرفوا اللي فما جمعيه في تونس اسمها تونس كلينوب، هذه جمعيه ناشطه برشا تمشي للشواطئ التونسيه الكل. عندي علاقه معهم، خاطبتهم قلت لهم شنو برنامجكم المادية، معناها ماشي حاجه المادية. قالت لي والله استاذ راني ما عنديش المهديه، معناها جينا جاي وعم ناول وخرجوا ولي دوني عملوه العمناول ما ضبنا ما ننشرهمش على خاطر خدموا جبانة متاع المادية عمناول وشي اللي خرجوه
0: شي كبير
1: خرافي جبانة، معنا نحكي جبانة باش نقول. قالت لي والله احنا سنة هو الفوق اللي شو متاعنا باش تكون معناها هما الغابات، معناها بعد احتراق غابة راس الجبل وعندهم شبهة اللي الحرقان متاع الغابة صار معناها
0: من النفايات،
1: من النفايات، من النفايات البلورية خاصة معناها عملت اللي في دولوب
0: والطرشق
1: سسبيسيون، معناها ما زال التحقيق عشان هم سسبيسيون. قلت لها وعن الغضابنا، قالت لي الغضابنا مشينا مرة معناها كبيرة علينا باش نجموا نعملوا، خاطر هم مجموعة بتاع 35-40
0: شخص
1: هما عندهم حافلة تجيبهم، معناها ما تنجمش أكثر من هكاك. الحقيقة متاع ربي خممنا كل شيء وحكينا مع الأستاذ فيصل فرحات وخاصة مركز الاصطياف سي محمد
0: بالدويرة.
1: قالي وخي يجاو شوفوا يجاو نتبناو المشروع. في تحضيرنا للحملة هذه اللي باش نخرج وكل شيء، حملة تطوعية، كنا باش نمشيو لمينا بعضنا، خاطبنا الشابة، أحباء الشابة، الشابة تمشي جمعية سنة كلهم هبوا للمكان. لكن عندي شوية ملاحظة، لو كان كانت هبتهم قبل راهو معناها هما قراب لينا، هما 15 كيلومتر، احنا ما احنا كمان ينجموا كانوا يسبقوا شوية، معناها
0: صحيح
1: معناها رغم اللي هما أمس جاوا وعطاوا جهدهم وجابوا الخير وجابوا الخير،
0: يليتوا من قبل،
1: يليتوا شوية من قبل، معناها خاطر كما قال فيصل راهو المنظر
0: حالة كارثية.
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله. احنا في خدمة التحضير كلمونا البيضعة، قالونا عندهم محاضرة ولا يوم البحر. أي قلت لهم جيت بالكدا، هيا علاش أنتم محاضرة وبتنظيف شط العالية وحدكم وإحنا هيا
0: نتكتلوا
1: أوميتياليز، معناها ليزيفور، نحطوا شعار الكل العالية والمعنى الشط هذاك، وما أنا أقول الشطيات الشطوط المنسية على الشطوط المنسية على خاطر ما في المياش سلطة تاع رقابة في الأماكن هذيك. لا بلا فما بلديات، رغم ما ننقوش البلديات المدن اللي فيهم بلديات، البلديات قاعدة تعمل فيه مجهود كبير كبير كبير، وإحنا باقي ما ناش فرحانين راهو الحقيقة نقولها. معناها الشطوط هذوك شطوط منسية، لا فيهم بلديات، لا فيهم جمعيات فعلا، لا الدولة تتدخل، لا فما أبال معناها قاعدة تمشي، ولكن المصطفين تبارك الله قاعدين يجي ويتصرفوا دار الخلاق كما يقولها دار الحقيقة. معنا حاولنا باش نكونوا مع بعضنا، تبرمجت الخرجة، تبرمجت الخرجة مع المجهود اللي عندنا احنا المجموعات متاعنا، مجموعة صلقتا خطبناها ما تعذر عليها خاطر مشيت للمجموعة العالية. قلنا ما يصيرش والمفاجأة كانت سارة جدا، اللي هو كنا مجموعة كبيرة للغاية وخاصة الكشافة. سي فيصل اللي هو موجود بحدنا، وجود الكشافة اللي موجودة في المخيم ديجا مخيم الاصطياف
0: كانت عنده بصمته،
1: كشافة المنصورة، جاو كشفين اخرين، الشابة جاو حافي وعاري كما قلنا
0: والله يعطيها مساحة يعني عاري ولابس، يعني فرع الشابة وفرع المنصورة بالقيراوي
2: زوزفويش
1: والشابة تمشي وشابة أحباء الشابة وإحنا ونجمعة المادية. وكان هذاك تو برشا ناس تقول مشيت على خاطر الوالي مشى، لا الوالي جاء وحده، معناها سمع بالحركه جا. احنا رحنا مش في برنامجنا كان
0: الوالي، احنا هذاك علاش انا قلت لك تحت
1: اي هو اشرف مشكور معناها الحقيقه، ثمن
0: دعمكم،
1: ثمن المجهود وخاصه
2: معنويا
1: نظره اللي جهه من تونس. قلت اول مره سلطه معناها تهبط معانا
0: سلطه جهويه،
1: المبادره كانت من عند الماديه نظيفه، احتضنها مركز الاصطياف، كيف استدعى لها الجمعيات الاخرين حصيله صارت لحمه. والحاجه الباهيه معنا مش هنا خلي فاصل يحكي عن نيجاتيف يعني توسعي اول مره شنو يكون جيكم
0: بالايجابي
1: هو الشباب والشباب انا ديما كي نخرج في مكان ديما نحاول باش نستجوب شنو الشعار اللي تحبوا تخرجوا به من المكان هذا. خساره خساره كلمه خساره ما حقوش آه، انتم ما عندكم يد فيه ولا ولا بنيه صغيره قالت لي والله حتى لا لا لا مش احنا
0: مش احنا
1: مش احنا معناها تجي انت دير الدويره هي قالت لي جاي قلت لها عندكم يد في الحكايه ولا حتى مش احنا مش احنا مش احنا معناها ديما احنا كي نمشيو على وسخ الشطوط ديما نقولوا راهم المصطفين وراهم العباد لكن اللي شفناه راهو مش نتاع عباد ونتاع نتاع مستهترين معناها يعني
0: عباد عاديه مع التحفظ
1: المصطفين ما يعملوش اللي متاع عباد عادية معنا متاع ناس مستهترين وفم كم كبير اللي العباد ما حلحتوش هما نفايات متاع البحر شباك حيود أحبال كجوات مكسرة
2: شكاير
1: متاع الثلج هذاك راهو أخطر ألف مرة من برج الدلاع ولا من
0: دابوس الماء
1: من دبوس على علاش على خاطر الشكاير هذوك ما تحللهم سريع وشفناهم والشباك كان يعاود يرجعهم للبحر الكونتينيو بيشي معناه يقعدوا ديما يصطادوا في اسماك هذوك اللي احنا تهدر وخاصه يصطادوا صغار
0: صغار صغار
1: صغار والشابه ولا الدويره والشابه ولا غضابنا مانيش اني باش نقيم الثراء الايكولوجي الايكولوجي راي نجم نقول على صعيد الساحل الساحل من سوسة لصفاقس هي المكان الوحيد الطبيعي اللي هما حتى غابات الزيتون يحسبوهم غابات اما غابة ايكولوجية بمواصفات عالمية راهو معناها
2: فيه التنوع البيولوجي
1: فيه التنوع البيولوجي راهو معناها احنا حتى هكا معناها كيفاش خدمنا خدمنا مجموعات ناس تهبط شويه البحر وناس تدخل شويه للغابه شويه راه دخلنا 500 متر
0: سيفايس 500 متر
1: الغابه انكسيسيبل معناها تخوف انت تعمل هيك وتحرك وشي يتحرك تحت سقيك معناها
2: حيه
1: معناها
2: التنوع البيولوجي الفون والفلور
0: هاي ما شاء الله
1: دونك تو بعد اللي نحكي وشنو تصوراتنا احنا للمكان مش نجينا وتعدينا احنا تعرفني احنا بصفة عامة
0: حسيتكم اكتشفتوا البلاصة ومخبين برنامج
1: انا عنا برنامج ان شاء الله ما نجم نغوصوا فيه كما نقوى السند ان شاء الله طمع سيكويلي بمقابلة اجتماع معنا ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: عنا افكار افكار هذه ما تتجسست بالمجتمع المدني وحدنا ما نعملوا حتى شيء
2: لازم سلطة
0: لازم سلطة معك
1: والسلطة تاخد على ما احنا نعاونه ونجيبه ونديه الخبرات نعيطوا كيما قلها ونبعبعوا وخلي الناس تسمع شنو لا فما وان شاء الله نوصلوا الحل ماهوش برنامج نتاع غدوه ولا بعد غدوه
0: اكيد
1: فما برنامج على
0: المدرسة. دراسه فما دراسه لمرحله معينه
1: متوسطه وفي الاخر وين نجموا نوصلوا اللي عصيب على نقطه عرق امس نقطه عرق هذيك انا نسميها نقطه ذهب مش معناها مش على خاطر كانت شمس حارقه
0: اي نهار سخون
1: كان الاحباط شوف منظر كيف هكاك معنا نخدمه واحنا بمرار زعما باش نجمو نعملو حاجه
2: جبال من القمامه جبال
0: شفنا تصاور ديجا عدت الدريم صراحه
1: كان عندنا ويا ليتنا نزيدو نقدمو نحبو ندخلو ونحبو معناها لا غالب المستطاع اللي عملنا كان
0: اللي نجمتو
1: اللي نجمتو هذا الواقع اللي مشينا له امس اليوم
0: ان شاء الله محلاها البلاصه مدام اسماء قديش جميله البلاصه قديش حلوه وخساره كي راهو الاوساخ
1: الاماكن الصخريه
0: اي
1: الاماكن الصخريه
0: اجمل ما يكون
1: فما رمل فما صخر فما غابه اصطناعيه فما غابه طبيعيه فما مقومات الكل باش المكان هذاك يكون مكان مميز ليس المكان
0: الحالي
1: انا مش نقول لك معناها انا بصحتي هكاك وامس نحاول باش نجم نهز باللي ريت معناها قبل ما نجم شو كل الشباب شو كل الصغيرات معناها ومنظر ما حبيناش معناها شوف ورينا للصغار شوفوا الكبار شو نجموا يعملوا في في بلادهم شو نجموا يعملوا وفما جد شفنا مع السي فيصل اللي زيدي اكد لي الناس تشعل في النار
2: ثم مواقده على شفت الغابه وراها شجر شائع
0: يا لطيف يا لطيف.
2: 500 هكتار يمشوا في الريح.
1: لا والغابه الغابه هذيك مش غابه مش غابه هكاك ما في حاجه فيها سكان.
0: فيها سكان اكزاكتومون.
1: فيها سكان معناها
0: وانا نلاحظوا في نوعيه الاوساخ.
1: هذا اوليا شنو نجمت نقول لك توصي فيصل ياكد لك العمل كيفاش كان العمل.
0: اي سي فيصل بالحق ماذا بينا نعرفوا كيفاش كان العمل وخاصة واني ديجا اني علاش تما تحكي واني نشرشي مزنا كحكينا على غضابنا مزنا حكينا على المدينة الجميلة وفما تصور جد مميزة معناها للغضابنا وشوف احنا توا فاش قاعدين نشوفوا معناها نعطي في في في كومباريزون.
1: اول منطقة تعشيش في البحر المتوسط اكبر للسلاحف معناها كيفاش السلاحف تبيض في العالم في المتوسط كامل. اما لو تو ديكلوزيون قداش نسبة
2: النجاح
1: نتاع النجاح
0: اي
1: توصل 97% نجاح
0: ان شاء الله. تحس تيران فافورابل هو اي اي اي
1: نشوفك المصطفين وتشوفك العواد وتشوفك الكيب الكياب
2: نتاع
1: البحاره وتشوفك هذاك نعرفش
2: والضوء وعاملين الضوء على الساحل والضوء تو بانواع
1: والكاميونات اللي الكاتكات اللي تدخل على الشط معناها تغفس العشوش
0: هذاك الكل استهتار
1: استهتار لازمها برنامج لازمها
0: بتحس اللي الشاطئ لازمه حماية معينة لازمه حراسة معينة لازمه
1: الحراسة رو أنا ما نمشيش للحراسة. الحراسة هما الأهالي هما العباد هذوكما
0: هذا المقصود
1: هما العباد هذوكما يلزمهم
0: متطوعين
1: يتبناوا المكان بتاعهم ويفتخروا بالمكان بتاعهم هما حراس المكان. فما معاش ملاحظة عندي الحق باش نسوقها ولا لا المكان هذاك كله نساء وصغيرات معناها أكثريتهم العائلات بتاعهم ولادهم
0: مش موجودين
1: في الغار
2: ورا الخبز
0: ايه
1: كيف يجيو ما همش وقت باش يتلهوا بلا بالنظافه وجايين باش يتفرهدوا باش يشيخوا هذاك المظاهر اللي شفناهم تاع تفرهيد والشيخات. لكن هذه العائلات هذوك ما عندهمش فكره المكان والانتماء للمكان وكالصغار دونك فما عمل كبير وهو عمل مش تاع السلطه نتاع مجتمع نتاع الوزارات معناها كيفاش تأطرهم كيفاش تاخذهم على عاتقهم. فما سيكون أبل في المصطلح العالمي يسمى إن أبروش إيكوسيستيميك معناها الإيكوسيستيميك سيتو إن أبروش معناها عمرك ما تستثني الساكن ولا تعيش
0: غير
1: من حماية المكان دونك والمقاربة تعملت في بحيرة البيبان ونشحت بشكل مهول في بحيرة البيبان معناها بحيرة البيبان ولات محمية من المحميات المحمية نستغلوا فيها لكن هي طبيعية قاعدة تمشي
2: تقريبا الوحيدة
1: فما في
2: تاريخ ذات بعد بحري
1: فما برشا في البحر الابيض المتوسط ما فين في تونس معناها الابروش نتاع البيبان ابروش على وناخذوا عنا علاش قال لك لا ما تنقليش على غير ناخذ ناخذ البيه ونطبقوا على ميداننا.
0: علاش لا بما ان نمشيو في الكوتي ايجابي قبل ما نمشي لسي فيصل انت ترى بالنسبه ليك انت قلت بكري مدام اسماء قلت فما هب كي احنا مشينا فما هبه وجاو عاونوا امريتهم من قبل ترى انت من كوتي ايجابي ديما نحكي اسكو تكثيف الحملات هذه في المنطقه هذيك هل بالامكان انها تشجع الاهالي والسكان انهم ياخذوها عاده ويمشيوا ينظفوا.
1: انا مره نجم تشجعهم على خاطر يحسوا اللي هما ماهوش مستثنين معناها رغم اللي امس ما كانش فما جمعتش الغضابنا وما فكانش لحتى البحارة زوز ولا ثلاثة
2: كعبات
1: معناها لكن مش في الشابة انا راه الشابة هي مكانهم معناها امتداد لشواطتهم امتداد لمدينتهم معناها
2: قريبة برشا راهي الدويرة 3 كيلومتر على سيدي عبد الله
0: قريبة
2: من جهة البحر ما دام اسمه انت تعرف البيست هذيك اللي ورا البحر 3 كيلومتر تلقى روحك في سيدي عبد الله
1: معناها الحقيقة هما امس قلت احنا ماناش في عزلة معناها فك العزلة نتاعهم هذيك العزلة يقول لك هي بها ما جاتناش الدولة خاطر ما فماش بلدية ما فما فما غاديك حاجة نستغربها
2: وثم البلدية البلدية توصل لغاد ولكن البلدية حملها ثقيل عبئها كبير يكيد قد الشابة الشابة ما صغيرة شابة ممتدة امتدادة
0: هالدورة لا يكفي يلزم فما تكتل
1: لا لا ميساش يعني هكا جردني للبواني
0: لا لا أنا نحكي بوزيتيفمون
1: نحكيت بوزيتيفمون
0: ايه؟ تكثيف الحملات هذوما من شأنه أنه بيوعي تولي عادة عادة
1: تكثيف الحملات يحسوا روحنا احنا ماناش في عزلة احنا فما ناس معانا وناس
0: تشجعوها
1: وظهرت معناها وقت قول عشوش نتاع
0: الفكير ان السلاح
1: كانت الغضب ولا فرحانين وفخورين بالواحد هذاك
2: يصوروا فيهم
1: ويصوروا فيهم على خاطر الطريقه اللي تمشوا معاها انتم راكم حراس المكان معناها اكثريتهم اللي يعلموا اللي يروا العشوش
2: هذا هو المطلوب
1: أي. دونك نلقاو حاجه صيغه دون الفكار فما حاجه اخرى معناها نعطيهم هما المسؤوليه هما ما خيرش من
0: زمام الامور راك انت مسؤول على بلاستيك
1: الموطن ما يصير كيما البلاد كامل الموطن ما يحسوه كان ولادو راهو
0: اكزاكتومون
1: زيد معناها احنا ماناش باش نفكوا
0: ما يحس على البلاد كان ولده راهو
1: رغم اللي فما شويه هزكم للشابه ونظفتوا المدينه باش تمشيو
0: انا بدينا نحن
1: ولا كما أمس المحاضرة بتاع أمس العشية ما ناش مقتنعين من هجسوش زبلة غيرنا يودي شنو ما تهز زبلة غيرك كي زبلة حتى جايتنا زبلة حتى من إيطاليا نقعد نتفرج حتى
2: يخرج كل شيء
1: حتى وين نموتوا بالزبلة
0: كي يجيك ضيف لدارك مدام أسمى وبليجي باش ننظفوا راه معناها احنا كي يجونا ضيوف بلادنا متاعنا نتكتلوا الناس الكل عقلية راهي
1: المنطقة متاعي والله لو كان يناديوني في الكتف نمشي
0: تجري نعرفكم متأكدة
1: مش أنا هذيك
0: هذيك هي طبيعتك
1: الجندي الجنود اللي يحصل وطن تقاه من
0: وين الواجب ينزيه يمشي
1: ونخدم في بنقردان شكون حماها بنقردان مرحبا بالحدا حنا جنود تونس اللي هما اصلا من بنقردان
2: من كل بلاصه
0: بيان سور
1: انا روحي جندي البيئه انا جندي من البيئه نحمي وين فما نبدا بقدام باب داري سي توتا في نورمال وبعد لي نتعد معناه بربك النازع قدام داري وحومتي وبلاستي ومكاني ايه هذاك عنده قيمه هذاك لكن زاد
0: ابدا بيه ونمشي والقد
1: ونعلم الناس يمسك الصغيرات انتم جيتوا من المهديه هيك معناتها انتم جيتوا من المهديه كصغيراتك اللي لابسين بالاحمر من 10 فوجك
2: شابه
1: دوك جيتوا من
2: كانوا في المخيم هذاك التنين تاع المخيم
1: جيتوا من المهديه معناها ظهرتهم جيتوا من المهديه جاتكم
0: حاجه كبيره سي فايسل اكيد معناها كي باش نحكيوا على الحمله نحكيوا برشا حكينا على السلاحف وحكينا على الـ كيفاش اليوم يلزمنا نحافظوا عليها سلطات الاشراف يعطيها الصحه حضرت وقامت بالواجب ودعمتكم معنويا والدعم راهو في بلاصتو اليوم واليوم حضورهم الحقيقه صحيح يكون شرفي لكن يعطيكم برشا دوافع ويعطيكم برشا طاقه باش تزيدوا القدام وراكم نتوما اللي تعملوا فيه صحيح واللي تعملوا فيه ينجم يكون درس اليوم لشبابنا ولصغارنا نهار اخر وتولي النظافه هذه دارجه
2: هذا هو لب الموضوع احنا نثمنوا إشراف السلطة الجهوية على هذا النشاط وهذا دورة أفريدير لأنها تصغي إلى النسيج المجتمعي أو النسيج المدني العمل المدني نسيج الجمعيات لأن الجمعيات عندها دراية أكثر من بعض الهياكل الرسمية خاطر الهياكل الرسمية كانت تقول لي مدام لابال معناها حملها كبير والعبء كبير ولا الموارد البشريه شويه دونك كي تلقى جمعيات ذات بعد بيئي دعم العمل هذا السلطه كي تنصلها تلقى الحقيقه وتعرف كيفاش ربما تلقى ثنيه كيفاش تعالج الموضوع هذا من زاويتها ومن موقعها احنا اللي همنا واللي خدمنا عليه ولا اجتهدنا فيه هو التوجه للشباب علاش ماذا ما اسمها فرحانه وشعر بالبعد الإيجابي لأن أمس في 250 تقريبا ولا 220 اللي كانوا على الميدان ثم 200 شبان
0: ما شاء الله
2: وهذا هو المهم شبان كيقول شبان أقل من 20 سنة لأن الرسالة ما هيش احنا ماشيين نهزوا في القمم ما نجموش نهزها وحدنا نحن مو كما قال الرجل موش دورنا نحن
0: تعديوا في ميساج
2: ولا سيسا احنا الميساج وصل نحن المساج متاعنا ولا الهدف متاعنا نخدم على تعديل السلوك لأن الصغير هذاك غدوة باش يروح يحكي لأهله ويحكي لنظرائه النظير هو الطفل اللي قد والبنية اللي قد ويتعدى المساج أفقيا وعموديا فيتعدى مع الأب والأم والمحيط العائلي ويتعدى مع النظراء الأقران وهكذا توصل الرسالة ويتغير السلوك على الأقل ما نبقاوش نلعلو في الظلام هو تونس المسخة احنا بيئتنا المسخة احنا غيبة لا نوقدوا شمعة نحاولوا ان ننير من حولنا في اتجاه ان اذا كان تغير السلوك تقل المضرة، يقل الاستهتار، يقلوا الناس اللي ضاربين عرض الحائط بحرمة المكان. الغابة هذه هي كتعملت راهي مش تعملت هكاك معناها باش
0: مش اعتباطية يعني.
2: هو هنا نحل قوس صغير اسمح لي، لان المنطقة هذه الاراضي اغلبها اراضي بعض العروش وبعض السكان، اخذتها الدولة من اجل ماذا؟ من اجل مهمة مركزية لتثبيت كثبان الرمال، لأن قاع ثم ريح ويجي من البحر يهز في التراب وتعري تعري شط ولا صخري كالرمل هذاك. لولا النسيج الغابي المتنوع البيئي الهش هش
0: اي
2: تري تري سنسيب، راهو المنطقه هذيك جرداء راهي قان صفصف الاهالي قعدوا نخداها خداها الدوله خداها الحاكم، احنا اش دخلنا فيه كيف متخوفين منه. وبعد الثوره وقعت محاولات لاسترداد بعض المناطق
0: بعض الاراضي
2: جدود وجايبين السيكاتورات ويقصوا ويعملوا، ولكن احنا نخدموا كما يقول بورقيبه نخدموا الاجيال المستقبل والاجيال اللي كونها المدرسه التونسيه. سلاحنا في التغيير هو المدرسه والعمل الجماعياتي والخطاب الاعلامي اللي قاعد تروج له انت.
0: exactly.
2: اذا كان يوصل المساج هذا نفهم ان الغابه هذيك جزء من توازننا البيئي، تاثر راهي على شجرات التفاح نتاعك وشجرات المشمش وتاثر على صحتك وصحه صغيرك وصحتك
1: والحوت
2: اللي تاكل فيها. تفهم اللي الغابه دي ماهيش عبث، ماهيش حاجه عملتها الدوله رغم انوفنا، لا كان هذا لصالحنا. واليوم فخورون بك أشجار الكالاتوس اللي تفوق
0: محليها ما شاء الله
2: ويعرفها الأهالي
0: مناظر جميلة.
2: رأوا وراءك النسيج الغابي مدام وراك شريط هذيك ثم جنة ثم بساتين غناء يستطاب فيها العيش، فيها مئات بيوت نحل العسل متاع اللي يخرج من الدويرة ويخرج من الغضابنا اللي يربيوها على نوارة الكالاتوس من أفضل أنواع العسل اللي قاعد تروش في السوق. يعرفوا هذا ويعرفوا قيمتك المنطقة هذيك اللي احتفظت بك الكثبان التالي اللي خزنت المياه السطحية اللي خلات عنده بيرحلو مش بعيد عن البحر. هذي كل اللي نحبه نوصلوله وهذي كل اللي احنا اللي احنا فرحانين به ان الشبان والشابات اللي شاركوا معنا ولو من المنصورة ولو جاءوا مع كليناب. كليناب جايين راهم من المروج وجايين من
0: أي.
2: من الرواد ومن البعض من تونس الكبرى
0: أي.
2: وحقيقة مبهرون بالمكان، كانوا مبهرين بالمكان، كانوا فرحانين بك الزيارة هذيك وعملوا عومة وتفرهدوا
0: مزيانة
2: وأكرمنا وفادتهم وهذا مش مزينة منا. وفي نفس الوقت غاروا على كل مكان، قال هذا المكان الجميل خسارة كما قالت المدام
0: خسارة
2: في الحالة هذه.
0: اي صحيح حسيتك مدام
1: الخبرة اللي عندهم هما داروا قولك مشينا للرمال مشينا معناها الموقع هذا عمرنا معناها حتى كي تلقى غابات اخرين في تونس تلقى غابة بعيدة شوية يعني فما معناها فما مساحة هذه غابة على رشم الميرة وهذاك علاش الناس تمشي غاديك وتقعد على خاطر ماء وشجر وغابة ومعناها هذاك المكان
0: الى ان نوصلوا للتصوير هذه الى ان نوصلوا هذه لغضابنا الى ان نوصلوا للبحر الجميل هذايا نستحفظوا عليه. مدام اسماء في ختام لقائنا لليوم
1: والله بعد ما روحنا احنا ثنيه طويله 7 كيلومتر نعمل انا ديما ما نحبوش الزيارات تكون زيارات مبهمه مشينا ولا ما قال لما حنا مش دورنا
0: صحيح.
1: دورنا العمل الجمعياتي تنبيه الحكاية عليه سي فيصل قيمة المكان لكن زاد مساش كان نعطيه مقترحات ونجم نوصله إلى هذاك زاد دور آخر ومعناه وكيفاش هالمكان هذاك رجعوه بالحق جنة ترجع جنة. هما التصوير هذه قديمة يا حسرة
0: قديمة
1: يا حسرة
0: أما محلاها
1: يا حسرة على غضابنا كيف كانت كيكة ويا حسرة تقول يحكيه سي فيصل التهشيم متاع الغابة حاسين إراك يا تونسي تمشي صيف ما نحرموك من حتى مكان لكن قول راني ماشي المكان خاصة أن الرواد متاع غضابنا والشبه هي ستيونات الكاليتي دو تاع توريست
0: صحيح
1: سيبا دو توريست أفرتي معنا مش توريست ناضج ايكولوجيا معناها يجي
0: نوعيه معينه
1: قصد الاغصان نعمل لك المنظر المزري نتاع الملاحف والجراري وال معناها كيما الكواتن مع الصوره هذيك عمل كيما تعرفها تو عاملينها في ابري اي مانتونون
0: افون
1: اي مانتونون حاسيلو احنا حكينا مطولا وعاودت رجعنا ما فما تصرفات آنية معناها زي ما تتعمل من تو فما تصرفات على المدى المتوسط والمدى البعيد آنيا هذه ما كان ما فيهوش حاويات على القليلة حسسهم اللي انت فما حاويات الحاويات مش لازم راه ترفع كل يوم فما الحاويات الكبار دي غون كونتينر معناها تجي مره في نص شهر بتراكتور تتجرب تراكتور هذول مش حاجه كبيره 10 حاويات تتحط في كل حتى ما غير ما يشعر يلقى الحاويه
0: يحط
1: يحط انت تو تقول لك انت
2: نحيلوا الحجه هاي انا ثم بوبيل
1: اي انت بوبيل معناها يقول لك انا يا سيدي ما قيتش نهزم ولا هذاك هو ماهوش عذر معناها انت كيما جبتها في كهربتك
0: الحاجه هذيك كيف تنجم تروح بها زادا تحطها في ساشي وتروح بها وهذه ثقافه
1: اما ميساج احنا عاو نمشي و...
0: فما حاويات حطوا حاويات
1: مشيو الحاويات هذوما حاجه ولا بد منها مش معناها خاطر غابه ايش به نعمل غابه فيهم دي كونتينر بعد نتعلموا بشويه بشويه يوصلوا العباد هذه اول حاجه هذه زي ما تتعمل مش كسكو سافاكوتي معناها تنجم تتصل على
0: اول خطوات اللازمه
1: المعيين وكل شيء معناها في النطاق نتاع الرسوم نتاعهم يوفروا الحاويات ايه. على سبيل المثال في انا كنت في البلديه وفي شو اسمه شيبه ما نرفعوش الزبله كل يوم راه الزبله عندنا حاويات كبار تهز تلم الزبله وتمشي يمشي التراكتور نتاع البلديه
2: الوتيره مش كل نهار
1: معناها وتيره نتاع
2: مره في الجمعه مره في العشريه
1: هذه اول حاجه ثاني حاجه هي مراقبه المكان معناها شنو وضع شنو المشكله باش السلطه تعمل دي كومباني دو تهد عليهم هذوما الجماعه هذوما تعرف فيها في القانون قانون الغابات راهو اشعال النار فيه الحبس راه
0: اكزاكتومون هي الخطايا تولي
1: روح احنا ما عندناش
0: الوسائل الردعيه
1: راه باش تشد العباد تكون ضابطه عدليه تحكي له ولا تقول له شنو تعمل هيك اسم ضابطه عدليه معناها السلطة دورية من قل عنا برشا خدمة مرة بعد قديش
2: برشا طريف رو مدام رو ثم دايرة الغابات تبع الفلاح عند بريغاد الدور تحمي الشاس الفوري ما انا تشوف اللي تراقب الصيد خطر اللي مخليك تغلي بالرنب ويجيبها الصيد ويعرفها ممنوع الصيد غير وحاجة أخرى تراقب الغابة العواد متاحة
1: ايه لا لا لا معنى تعمل شبيه مثلش رغم إشقاهم كبير لكن نزيدو إشقاء آخر معنى لو كنت تشعل الغابة هذيك والله للنجم خطر الأشجار قصيرة
0: اي وبعضها بعضها نقدر الله سير كارثة سهل
1: وشفتهم كيفاش محطبين
2: هو على أهبة معناها في يبدا ثغطات ولا قعر تاع دبوسه مقلوب ويجي في المكان المناسب
0: تاكل بعضها
2: يعمل في دلوب تشعل
1: على الصعيد القريب معناها زعما عاجل هذه حاجه اكيده وخوفهم يا سيدي تتعدى دوريه خوفهم اي يا سيدي يطلع الكل
2: خاصه الناس اللي تجي تعمل في الجلسات انا بالقمريه دونك هذوما الناس
0: جلسات خمريه
2: موك جبت انت جازوزيه
0: قاعده مش نظيفه
2: الصفات نتاع
1: هذوما حاجات وفما مركز والمركز راهو مركز
0: حتى قعمور سيجار وفي قاعده كيما هكا تخلي البر
1: ممتاز مركز الاستاذ
2: وادارته اكثر انت سي محمد
0: سي محمد الكسراوي نحيوه بصراحه
1: الله يبارك له معناها
2: روح جديده في المركز
0: رجل مميز
1: لازم زاد حتى هو يكون نحمي نعاونوه على الناس اللي تجي يكون معنا برنامج دورات تكوينية للأعوان نتاعو اللي يجيو نعملو نهار
2: إن شاء الله يتحقق الحلم نتاعو في تسجيج المركز 13 هكتار يتم تسجيجهم
1: هذه الحاجات اللي باش نطالو بها
0: فكرة حلوة
1: حاجات حاجة ثانية على المدى هنا العام الجاي ولا هو لازمنا نعملو برنامج مع الأهالي غاديك معناها
2: أي بأي طريقة من الطرق؟
1: أي بأي طريقة فما كل سوفت سكيلز تحسوا نقا وكيفاش
2: نشوفوا عبر الطفل اليقظ نعمل نوادي ولا الكشافة
1: ولا الكشافة ولا توريزم معناها فما السيستم الديامو بتاع المهدية
2: نجم سنة
1: أتكحب نعمل معناها دي غوندوني معناها
0: اي برافو برافو
1: ونعمل ديار يمشيوا لهم وكل شيء معناها نحاولوا
0: برافو
1: على أن يستدعيت سنة ما تعذر عليه اللي هو بشكون معنا أو جينا سي فيصل الله
0: يهديك مثال الشيء مرحبا
1: هذا على معناه جملة انخراط الناس اللي تسكن غاديكا في حماية المكتسبات نتاعها هذاك عمل
2: معناش خيار احنا
1: معناش
2: شعابنا والفراحته والاهالي تاع الغضابنا اللي من الجهه هذه كلهم
1: هو تغيير سلوكهم تغيير سلوكهم هما راهم ناس الناس تحسهم متعطشين للعبيد اللي باش تحميهم وجيره النجم راه ماهيش صعيبه
2: سي محمد قاعد ينسج في علاقه حتى مع الشبان لان الشبان نتاعهم يعتبروهم كيف ما همش كاولاد بهين لا قال لي كنكلمهم يسمع الكلام
0: exactly.
2: الله يبارك لك معناها راهو مركز راهو لهنا ثم وليدات قاعدين يتكون نقولوا حاضر سي محمد الله يبارك
0: ويبعث
2: شو جديد بعدين ولهزوا صحكم
1: حضرت في محاضره جابوهم على وقت على الفكير تحمسهم وتعطشهم وتقول لهم انجي وراني نجم رغم تنجم تخلق حتى نواد نجم نسفرهم يمشيوا معناها
2: يتكونوا
0: فما حول
2: ايكولوجيا
1: لا معناها يلزمنا غاديك تتخلق نواه احنا
2: ديناميه معينه
1: نعاونوا ما مش معناها مش اكثر علينا الشانط كبير علينا معناها يلزم غاديك تتعمل نشوف كيفاش
0: الحلو ان شاء الله اونستيمو مع الجلسه عاده اللي باش تعملوها مع الوالي ان شاء الله تخرجوا بحاجه
1: وثالث حاجه واهم حاجة هي
0: نختم بها
1: تصنيف المكان كمحمية وطني
0: ايه
1: هذا راهو ماهوش مستحيل حاجة سهلة نجندوا لها الخبراء ونجندوا لها العباد اللي دوسي كبير نحطوه على الطاولة نجيبوا لها العباد اللي تنجم تخدم عليها عندنا الكفاءات في تونس الله ما شاء الله كما صار في ملولة في شيرة شارطة تبرقة معناها
2: قعدت فيها رجل
1: قعدت فيها رجل ودولت في طريقة مشكو راهي مش محمية بمعنى راهي كتعمل محمية الفكرة بتاعنا بتاع محمية
2: مسكرها على
0: أي لا لا
1: لا محمية لا محمية عايشة ومحمية
0: بضوابط معينة
1: بالتفتح متاع سيها الرجل كسراوي
0: إن شاء الله
1: جمعيات مع السلطة هذا دوسي يزم يتحط على الطاولة ويتقرا له حسابه تصنيف المكان كمحمية وطنية زعما ما تعرفش تصنف المكان لازم توري لي
2: هذا حلم ان شاء الله يتحقق
0: ان شاء الله احلى حلم نختموا به حصتنا لليوم الحقيقه
1: تعرف النوع البيولوجي اللي عندك تعرف طبيعه الاستهلاك غاديك تعرف كل شيء يتحط يصغى يقيم تكونتي فيه هكاك
0: تكونتي
1: فيه في الصيف في الشتاء في الربيع وكل شيء دوسي نقاو فرصه باش الشباب يخدم على موضوع كيما هذا خاطر الشباب يلقى موضوع ينجم يخدم عليه ويلقى روحه هذيك باش تعود الفائده انتجراسيون تاع الحل الانتجراسيون تاع شنال انتجراسيون كل شيء وتصير محميه وطنيه مقصد وطني
0: برافو ونثمنوا نثمنوا نثمنوا شعبنا
1: هذوما ماهمش مشاريع هذوما خواطر سقناهم احنا مروحين في الكهرباء يمسحنا
0: لكن ما غمش كيما نقولوا مش مستحيلين مش مستبعدين وباذن الله ان شاء الله اليوم اللي حكينا فيه يكون واقع علاش لا هكا ولا يكون واقع
1: معناها باش نخدم بربي راهو العمل راهو العمل راهو ما يكونش بارك الله فيك ويعطيك الصحه يعطيكم الصحه وبركه فيكم
0: كملوا حافظوا
1: برافو هذيك ما عادش تنفعنا حتى شيء بربي زاد اخرى راه زاد فما شكون معاونا مؤسسه فيتالي كانت معنا سوق اللي هما معنا باش كلمناهم باش عطاونا باش فرحنا بالناس اللي جاو
0: بارك الله فيه
1: ولازم بيتي الكوكا كولا بزعنا رغم تكون مش اما راهو كي تتكلم ويقول لك اجا تفضل خذ راهي حاجه حاجة كبيرة ومهمة.
0: صحيح.
1: قلنا أنا جايين من برا وبيتين بحذنا على القليل.
0: لازمنا نفرحوا بها.
1: مواطنين عطاونا دي بغيوش معناها وفرونا.
2: إنسان يقول لك برا هز 200 كعبة كروسون من عند فلان.
0: باش تفطرها.
2: خلصين عليه.
1: وفما شكون جاب كاسكروتات معناها جاب كرهبت وجاب كاسكروتات حتى غادي جاب الكاسكروتات.
2: فونداسيون فيتالي بعثت معناها النيابة نتاع الشاب. ما هو جات ماخذ شوية أما جابت المشروبات والوليدات فيها
0: يعطيهم الصحة
1: معناها مش نقول لك كل
0: يعطيهم الصحة الكل ما نساهم حتى معنوية
1: نسمعها برافو برافو تكون معايا برافو تكون ما يسالش هبط التصاور نتاع الوسخ هبط
0: عاون باللي تنجح
1: هبط وكل شيء لكن ما يسالش ناخذ الانيشيتيف أنت متعدي في ثنية حشموك لي ياخذ فلوسك قولوا به قوم شويه خلينا نصلح المكان عملوا دي بتي جيست يبداو هابطين للبحر افواجا وجماعات وكل شيء حتى واحد تعقبه قداش من حاجه ولا حد ما يهزها في يده ولا
2: توجيه البلديه تهزها
1: اي توجيه البلديه
2: وشو اسم البلديه شو اسم مش هاب للدويره ولا من الغضاب
0: للدويره
1: ولا حتى في المهديه علاش في المهديه رحنا في حاله الشط نتاعنا الكثبان الرمليه نتاعنا مشات اندثرت وينك الجني رحنا كنا المهديه هي
2: نموذج
1: على الصعيد المتوسطي
2: مش نجاح تثبيت الكثبان
1: برا شوفهم تو
0: للأسف يعطيكم الصحة مدام أسماء نورتنا اليوم سي فيصل نورتونا
1: نعلن على حاجة أخرى
0: تفضل احنا فتنا الوقت مش مشكلة دقيقة
1: مع مدام أسماء ما تقدرش تغمض عينك كما يقول احنا إن شاء الله بس نعمل السوق من غير بلاستيك باش نبداوه في رجيش مع المعرض نتاع النسائي
0: باش
1: نكملوه في سوق الجمعة وسوق الخميس
0: ان شاء الله
1: باش نعملوا سوق من غير بلاستيك
2: مقاومة الساشيات
1: البلاستيك اللي هما
0: نرجعوا لقفيفتنا
1: لا نرجع
2: صنعنا قف
1: صنعنا قف روسيكلي من القماش اللي ماكم تحب الربابيك يا جماعه
0: هدي يموت
1: كي تمشي الربابيك خد قماش
0: وتعربك
1: عملنا بهم تتفرجوا شو عملنا بهم القماش اللي شويه نقوه
0: هي تولي يسمع فينا وكيفاش باش يجيكم كيفاش باش توصل
1: لي احنا حقيقه ما عندناش بيع نقطه بيع احنا باش نوريهم شنو
0: ولا باش يشوفوا الارتيك
1: فما شكون تطوع بخياطتهم باش يكون هو معناه
2: حرفي
1: ولا وين يعني كيفاش سمعتم والكاميرا تفضل ان شاء الله نشوفها في بيت المخبر اللي يحب وباش نشجعوا الناس نشجعوا اللي بتيت فام كوتوغير راهو قفت انت كيفضل لك خبز بيت علاش تحطه في ساشي
0: اي حطوا في قفيفه
1: حطوا في قفه وحطوا في حاجه
0: ولا
1: دونك تنوريكم الواحد معناها هذه
0: حلوه برشا هذه هذيك تحضر القفه اجا بحذنا وجيبها
1: ما عنديش الصوره وفيها رمز للمدينه الماديه وفيها رمز
2: للبحريه
0: اه وي لازم تجيبها وتجي
2: مزيانه بالحق
1: مزيانه
2: في الاجتماع كنا جابتها مدام نال
0: حلوه
1: احقاقا للحق احنا برشا من الناس نخدموا وتراو كانوا جياني خاطر انا اللي بهبار ونتكلم برشا
0: لا
1: اما راهو فما معنا مجموعه الله يبارك لهم الله يبارككم اللي دم سامي وسلمى بن زين بمدرسه ثانية حفصه ياسين صفر من وراء الستار يعاون بشكل
0: ديما في الكواليس
2: مدام
1: عبد الجواد هي اللي تبنات الحكايه اللي ساشي وهالواحد كيفاش ومشيت وجريت
0: تسمي تحصل راك
2: اخرون واخرين
0: تسمي تحصل
1: نعتذر كان من
0: ما سميتكمش الكل
1: سعد ظريف الله امس مريضه في حاله
0: وجيت
2: ما تجيش تكلم
1: تكلم وتصور وتعلق دونك نذكرت هذوم الاسامي مش اسامي تاع اشخاص هم اسامي رؤساء جمعيات مناصره ومصاهره مع
2: 14 جمعيه دون اللي دخلوا معنا كلناب وسلقته
0: والعائله قاعده تكبر
1: اي معناها الافكار كان انا قلت بربشوك عليا انا يزيني نقل عباد مثلا اي مدام اي
0: يودي اختاروني اي مدام حتى كي تروحي دزو

0: عيد غدوة مع 8 متاع صباح كالعادة على موجات أم أف أم.
1: المواعيد تجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. تلقاو كل ما تشتي العين ويزهى الخاطر بأسوان معان العاد. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أوت من نص نهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.
2: Sur votre radio, MFM.
3: Al-Megiz. Al-Megiz.

0: Amnégies. FM. La suite après la pause. C'est la pub.
1: كما كل عام المعهد يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أود. تلقى كل ما تشتي العين ويزهل خاطر بأسوان معان العاد. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أود من نص نهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.
0: نص النهار على مزاج. Retour du programme sur votre radio. FM.
2: سوف نلتقي.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار، شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمن لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية وكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة.
1: Sur votre radio.

0: اسمع الموجة.
1: قالت لكن اوعى تغار حوالي

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: لازم خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
2: كما كل عام الموعد يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أود. تلقاو كل ما تشتلعين ويزهى الخاطر بأسوان معان العال. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أود من نص نهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
3: ماضي ساعتين على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

MFM. تسمع الموجة.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: كما كل عام المواد تجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أود. تلقاو كل ما تشتي العين ويزهل خاطر بأسوان معان العاد. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أود من نص نهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
2: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، حل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب فيرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
3: توا الأربع متاع العشية على مازال. Retour du programme sur votre radio.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: كما كل عام المواعيد تجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. تلقاو كل ما تشتي العين ويزهل خاطر بأسوان معال العال. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أوت من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.
0: Sur votre radio.

0: انا ما بتعرف
1: يعني شو لكن سيدينا وحدي مو
0: سيدك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون سيدك
1: لكن وليه

تسمع الموجة.

0: 18 après la pause. C'est la pub. كما كل عام المواعيد تجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. تلقاو كل ما تشتي العين ويزهى الخاطر بأسوان معالي العال. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أوت من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
1: متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، حل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك، تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يضيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية وكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولين 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة.

la suite après la pause. C'est la pub. كما كل عام المعادي تجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أود. تلقاو كل ما تشتي العين ويزهى الخاطر بأسوان معان العاد. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أود من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.

انسانك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا، لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك، سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين الاسطوره والمعلم، قمه الغباء انك تفتكري اني في بالي ولا في خيالي.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوات. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، حل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
0: توا الستة متاع العشية على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

أما كل عام المواعيد تجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. تلقاو كل ما تشتي العين ويزهل خاطر بأسوان معان العال. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أوت من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: كما كل عام المواعيد تجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. تلقاو كل ما تشتي العين ويزهى الخاطر بأسوان معالي العار. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أوت من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصه متاع خدمه طياره ما تخليهاش تفوتك. صنايعيه عندك خبره في مجال الخياطه، تلوج على خدمه فيها استقرار وقدر ومسوار. شركه تعليل امام للخياطه والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبره على الات الخياطه والتطريز. الشهريه محترمه وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. اذا عندك تجربه تعبك ما يبيعش، نضمن لك معادله الاقدميه، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبه للتغطيه الاجتماعيه والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.

تلقاو كل ما تشتلعين ويزهل خاطر بأسوان معال العاد. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أوت من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.

0: من راديو أم أف أم نرفع لحضراتكم الآن آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن

ما جاورها الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: suite après la pause. C'est la pub. كما كل عام المعادي تجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أود. تلقاو كل ما تشتي العين ويزهى الخاطر بأسوان معال العال. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أود من نص نهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
1: Sur votre radio.

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

baby, go.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

خمسة اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

FM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام جي راديو ام اف ام جي، وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام ديما.